0: يعني أسا تشرين الأول 2024 إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئياً ننزل ناخد أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
1: في بيت أو محل عم تقعد
2: فيه؟ لا ما في،
3: نحن ما حدا سأل عليهم.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير يعني هني موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا من نزلها يعني اول على اخر، هيدي بدنا نقولها لانه هاي حقيقه، ما فينا نفر منها، لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول انه انا مع المقاومه، واذا ما قال مع المقاومه بتاخذني بهالكلمه، ممكن هلا نيلك انا، ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: تتحرك يا شباب.
1: لا لا انت اللي فاضي.
2: هيدي
3: صفا
1: هيدي تحويط الغدير. وهون عمان طيب
4: لك هلا بطل في شيء عمان
5: بس يقربوا
4: شيء عماني كبير.

0: ب 8 أكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة إسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان وإسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع إلا يومين رايقين على هالضيع، عيد الأضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السما طابق على الأرض عندي.
2: قد ايش صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلأ؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبرينا عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى، مهما صار بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هيا كلها
0: غير كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه.

0: بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي. رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه؟
1: ايه، ما هي هيك رح يصير كما تدين
0: انتزام. صرت ركز على الأولاد كيف بكون وقت الحرب وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني: خالو، معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم: لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
2: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
3: هاي عطينا.
4: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح بس جسدي بغسل وجهي.
3: لا واليوم كمان
4: بساعد أمهم، بحط الجسدين والمصاري وبيمشي.
0: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
4: مش مكان كتير قوي، بس يصير عنا احنا جدار صوت. ايه بصير نروح نلعب بالماء عشان
3: يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت.
4: احنا كل الوقت
3: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخذونا. يا خالتو بلا ما بتجيب تمام،
0: بس خلص شغل.

0: هو صبرتهم في فترة الحرب، مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء برج البراجنة حرب.
1: إخلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه ليك طلع صور صور ببيروت بس إنه في قصف بالجنوب، إنه طب اعطونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك. أنا في ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
2: إسرائيل صارت قاتلة 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
3: هيك منكون عم نصفوا لعصام إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتلوا لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والرضوخ.
4: شو يا
5: ربوس؟ شبي
4: خبرني عنا لهيد، ولا هيدا لهيك؟
5: عصف
4: شو يا؟
5: شظية
4: شظية، والله منيح
5: أسطح عنا.

0: 31 تموز نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هاي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قعدة على النهر، وكناش عارفين انه هي حتكون اخر قعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخصة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار، خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي
3: هي
4: الطيارة
3: هدية
4: لحسام،
3: بعتها
4: لي شو ودي يحب يكون طيار فرصت لي
0: ليك سكنا لك. قربت للمدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة
6: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
5: مو بعرف
6: بس أنه سرهم أقل من سنة؟
5: أكيد. هيدا اللي فوقها وهيدا
4: طلع
0: وفلتت بأيلول 2024.
7: ولذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
8: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. هنحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما بعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين ببيتها على الطريق بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك، كانت كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف
4: خالد، انا
9: حاول تصوير بس يبلشوا انا بصور. تعرفي خالد، احنا صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشي غريب، بتحس بشي زهق عن جد. لما احنا جينا
4: يا تاتا انت المصورتي هون،
0: فوت لجوا عشان امك، يلا فوت لجوا يا بش، انا برجع بعيط لك. 23 ايلول، بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبلا خاله معقول نموت.
10: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارة شو الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
11: الله يسلمك، كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
5: وانا على اعداء الله بس انا هاي.
0: يلا نظبط على البيت. نحن شفلين هلا بكير
12: بكير شو وقت الظهيرة بلش ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات نحكي إسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة يعني كنت أفكر الساعة 12 طبعا الساعة 11 يا جماعة بلشت الإسعافات عم ضربين طلعت الإسعافات
13: أمي عم بعمل لحمة بعجين كصف شغال مش شغال آخر حمة صدقني معها فرقانة معايا
0: سيارة سيارة
4: لا طيارة
0: طب فوتوا على الكوريدور فوتوا على الكوريدور على الكوريدور خليكم كلكم بالكوريدور أمي
4: تعم
13: تعم
0: تعم
4: لا ما
0: سيارة
13: خلاص
0: عدوا عدوا هون تعم
13: حسن
4: عندنا واحد استشفى رانا بحرب تون
0: هادي قديم
4: الوصق اللي حصلت عاوزه ايه بضربوا مندهر فضلوا مستشفيات شو بالك
14: اديني هديني هذا الدواء اللي عامل لك عنه وتلازيق وشاش
4: مقطوعة طريق
0: اسعاف
4: رجعنا مقطوعة

0: خلص. شو صار هلا؟ اسمه الضيعة بالاخبار. وعم بسمع ضجة اولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم يعملوا اشي عادية. بايخة.
1: تعطينا عفيفة
2: نربيهم
0: ده؟ لا خليك. بس بعد رحلة النزوح هي البايخة صار لها غير معنى. بقيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب، وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال.
3: يلا زيف
4: ترى عربية
5: حلو. لا حلو شينا مفاش ساعة واحدة.
4: يعني ما اكلته لازم.
5: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل.
4: للوحدة كان نزل الدنيا.
6: بس مسافرين احنا نزلان.
5: وين كنتوا؟
6: بزفتها اجى صاروخ بالبنية البعيدة عنا على جنب الشارع دغري.
7: كنت قاعد
6: بالشارع السنة هاي اللي كنت قاعد سباب.
7: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك بعد قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
4: صحيح.
7: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في علنيه نطلع نتخبى امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري ساعة بمنشأ مش عارف وين مضبوط ولا لا؟
6: بعدين طفولتي
7: هيك
6: قضيتها بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا بدنا نعمل هيك وانت على النبطية هيك
0: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
8: عم شوف منيح الشباب يعني بس مشكلة
9: يلا؟ ايوه ليك الفايشو حلو اذا بدكم في فاية حلوة هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطوا شحط يعني سحبته سحب معي لبرا ما كان بده يروح
8: بس شوف إنه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة بتشوف جروبات الضايعة بتعرف
9: أنا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطيه والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها ما بتشوفي شيء منهم هول ولا وهلا بوقت كل العالم حامله كاميرات كل العالم عم توثق يعني ما في شيء كذب إسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء بدها إنسان مؤمن بقضيته حامل هالبارودة فقط لغاية
10: مين
0: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نازحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
2: بالأول فكرت عم بأوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
3: المطعم استشهدهم
2: ما خلصهم، يعني
3: رايحين نركب الطيارة مرة ثانية.
2: ايه رح نقعد 5 ايام بالارض.
3: كثير حلوة الارض.
10: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. اما انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما بنصور ما بنصور. لا
2: لما انضهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا ولا عشي، بس اتكلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل.
5: هلا باي.

0: رجع شمشون يقعد لحال ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم وكيف خربت لهم إياها القذايف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: أبرني يا عمر، أنت يا تاتا كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين بدي صورك.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغوداط إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: And we're just getting started. We are creative. We have a cause that we believe in. And we're gonna fight till the end.
1: Well, struggling for Palestine is just like breathing. Because the moment that we stop advocating and fighting for Palestine, it's the moment we die. We resist it until Palestine is free.
2: Thank you, the student of Columbia University.
3: Thank you.
4: Thank you.
5: Thank you.
6: Thank you.
7: We love you.
8: ولكن اللي أنا كنت أشوفه لحد منتصف شهر 5 كان بيقشعر بدني. أكثر إشي كان بيفرحني أنا ما كنت بعدي عن فيديو واحد لطلاب بيحكوا عن فلسطين، بيثقفوا وبيعلموا عن فلسطين والقضية الفلسطينية السياسي المعرفي التاريخي الحقيقي. واحدة من أهم الشغلات اللي خلت العالم كله يفتح عينيه. ما كنا نمر عن فيديو إلا ونبكي، نمر عن فيديو نحكي يا الله الناس أخيراً بتعرفنا. موتنا إله ثمن. ولو إنه ما في ثمن بيستحق. آسفة. ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة. أياً يكن إلا ثمن الحرية ثمن صحوة العالم صحوة الطلاب صحوة الأهالي صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا صحوة الناس صحوة الأطفال صحوة المراهقين كان ثمن غالي كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إن إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
1: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has waken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.